0: Kikum. Ok.
1: Quindi.
0: Quindi questo, che dire, magari come promemoria vi facciamo sentire la pronuncia parlata di tutta la canzone, per fare un attimo chiarezza, e poi la chiudiamo con una registrazione polifonica.
1: Sì, a due voci, che era stata fatta un concerto in collaborazione tra Widerklang e l'Antifa Choir di Berlino.
2: Naticum ashuddu ala ayadikum wa abusu al-arda min tahta ni'alikum wa aqulu afdikum وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أنا ما هنت في وطني وما صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي